yan zaten ettim ke ya are beye tecel gaydelim sabit etti kaya are mehle ke ya lehmeme şekem fil gfaya are خليتني واجيب الحيمة سبرج عقلي طايا أري هذي الزين شبايا حهمة أدرد هاكي تيمج الغيمة تعرف كي تشرايح بالكلمة بنت

رجلي والمكتب الدانية حتى نلقى عين البرنية هذا الزين اللي عذبني شتها بلبصايا

شت ويا مسا ملي شت وانا غيس انا على مرايه تنس عقلي صار شطاير يا غرام الخلدات الوسا ويكثر الضاير هايا بخاطر ما خدوا سجلوا العماري يا قلت لها يا طاولة الرايا يا قرصان اللي بحرية هذا القولة اللي كنت يا ما تواتي لشكاية تتمشى مشيانة دوخية